0: ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። نايلو معلت عصر تتكم تيك لتاش عصران شدوستان حمد محرط مدب فنونا رسالي كان باباسات لما بعد عصر تربعته لناتي ميري تريزا بارون كان بعلت عربعة التريك لتاش عصران شوحة حمد محرط جميرا معي أصفوتون جيل قدايزة حلينا يكدس منبر على بيت صحفات تحقا قازيت تحافيتنا نعي باباسات القوة محبرة سبعة منبر انكبلو كمز سمايوان كاردينال تاقل أفقو بعك كاردينالات كوخونو كم التسايمو نعي كدس منبرنا صحفي كاردينال بارولين أبقودني اتي اب روما بزعبا جون هنري نيومان بستقايد عدوكو باين غزتنا تزهبو مقلتي بزعبا ناي فقر حاسيت حاري معدان دحل عصر تعمت اللومي بزعبا يتصدرا وانجيل مقواج بزبل قوم حاسابا كابلت شعاة كسعالت عصر تربعة تكم تزكايد ناي زولو عودة عخيبا ناي كلت معال دور لوت سابتساب تابز ملكاتو كان دي ار استاذ تاكورا كامزقاون سعبو اون اب نفسو كف كدام بناهو من باولو زقرب مرا بمان اسيات كلونا مخوانو اقدمنا نحبر ناي لو من مدب فنوانا نهو حجي جمر كساب فتسامي مدبنا متنح كومم سناخت كبرو كاب زينا فاتيكان السنادات مدب قوانقوة تقرينا كاباي كاب سمعونن أبا تولدن أبا فرزقنا نقدم سلام طنايب صحكم النابلنا نابناي لمو مدب فنوانا السقاقراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا إزد كثات روزر لهم زينا فاتيكان مدب قوانقوة تقرينا إيو رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته نناتي ميري تريزا بارون كابعلة تربعة تري كلتاش عمسران شعاة عامة محرة جميران ناي أصفوتون جيل قدايزة حلي ناي كدس منبر لعلوعي بيت صحفة تحقا قازيت صحافيت ناي باباساو تلوخو محبرة سبعة منبر كوينان ناقا قلقلا كمز مزازوان ناي كدس منبر زينان كفر محتم المقلاتي أفليتو التي منتتكمت رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته أبز وانز ناي محبر دناقل كدس مريم زحواريات تقلالي تحلقة كوينان زغلغلان زرلوان ناتي ميري تريزا بارون أبيك في القدامة سبكتوان جيلن حدست فليات أبياتا كريستيانن تحقا قازيت ناي لعلى بيت صحفة كدست منبر قدات أصفوتوان جيل ناي محبرة سب بابا صوت الأخوان جيل عد منبر انكبلو كمز سمايوان ناي كدست منبر زينان في المحتم المقلسي يمالاخت ناتي ميري تريزا بارون أب أيرلاند كتما دونيقال التي عدت حدار شحن تشتعد ميتن سوسان شمودن عمد محرات زدولا كوينان كابل تقوام حزبو ممحدار دوبلين بممحدار حزبو كنكنة عنا اب كتمان دوبلين كابتر كابل تقوام كيماج دما بعلم لخوصنا لمعات كالعين اي تمرت معارك زرخابان كابل كلتش عصران كلتان عمد محرات كساع كلتش عصران خمشتان عمد محرات عد منبر اقل قلوت سندات المتصنعات على معو حق افتر اخو كابل كلتش عصران سلستان كساع كلتش عصران خمشتان عمد محرات دما عد منبر اقرام محبر العلوت احلق محبر دناقل كوينان أبي تلاك كتما روما كمزاقل غلعان بتوصاقي أبزق وانزي كابلتشان عصر تشمونتان عمد محرة جميران ناي محبر لقو كان دناقل إنونا قلست دنقل مريم زحاوريات كوينان أب مقلقال كمزركابع ناي كدست منبر زينان كل محتمن مقلسي يحبر فيليبيناوي كاردينال لويس أنطونيو تاغلا أبوشت قدات سبكتو وانجيل زحالي ناي كدست منبر على بيت صحفة كفر قداماي سبكتو وانجيل حدست فليت عبيتا كريستيان ترادا هيينتا نودي تسعن كلتان عمد كاردينال جوفاني باتيستار تاكي أوم أفوق باي كاردينالات نقخونو كم التمزو ناي كدست منبر زيان كفل محتمن مقلتي أفليتو ودي تسعن كلتان عمد كاردينال جوفاني باتيستار ناسلت شعات عمدات أفوق باي كاردينالات كوينام زغل قالو بودي سوسان تشعات عامة عجمة زرلوهم أبو وشتي لعلوعي بيت صفت كدست منبر قدات أصفت وانجيل كفل قدامة سبكت وانجيل حدست فلات أبيات كريستيان ترادا هيين تقوينم بزاقل قلو زرلو فيليبيناوي كاردينال لويس أنطونيو جوكيم تاكلا خطكو عدد شمونتات كمتي بقبعي كاردينالات كمتحاريون ناعي كدست منبر زينان كفل محتمن مقلتي يرقاقت سلازي كاردينال تاغلي أبا ما العالم نزركبو كاردينالات كمرحوز تمزقوينا مالت أبا لعل كاردينالات عقل سياوي هيراركي مصارات نايم محدار سلطان كهلوة مالت زيكونا سنتايداعا نتفتاتهم زوها هدو إيام كلايت بيتا كريستيان تغطال قدوس بيتروس مالت منبر ساليكان باباسات هزو أبزقونا اللقوان أبا ما العالم نزركبو بحقا كنونا مصارات نايم مرازن ممرازن مصار زلوم كاردينالات زكايدو إتسو قبا إيك كاردينالات كايد زصوعون كومون تحت سماعين عمد انتقوينم بزقاعة أب منغو مرز دي انتتخاتيتون نزقو بأيزي ناي ممراح حلفنت يهلوهم ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ጎድኒ እቲ ኣብ ሮማ ብዛዕባ ጆን ሄንሪ ኒውማን ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ብዝሃቦ መግለጺ ንሞት ናብ ትርኢት ምቕያር ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝፍጸም ቅትለት ኒዳል ሓሰን ብቐጥታ ንምዝርጋሕ ዝቐረበ መደባት ርእይቶኦም ሂቦም ብሓቂ ኣብዚ ዘመን እዚ ዝኾነ ሰብ ነዚ ኣገባብ ዝኽጥቀመሉ ክደልን ክመርፆን ምርኣይ ክትርድኦ ዘጸግም እዩ ዕላማ ናይ ዝምርጫ እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ንሞት ናብ በትሪት ምቕያር ብርግጽ ቅቡል ኣይኮነን እቲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ክበነይና እውን ይኹን ካልእ መገድታት ኣሎ ንዚ ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ነቲ ፔንታጎን ነቲ ኣብ 2009 ዓመተ ምሕረት ኣብ ፎርት ብዝተፈጸመ ቅትለት ንሞት ዝተፈርደት ሜጀር ሰራዊት ነበር ኒዳል ሓሰን ብጥይት ዝፍጸም መቕተልቲ ብቐጥታ ዘርእይ ናይ ምስ ማዕርኤት ምስሊ ክመሓላለፍ ዝወሰደ ውሳነ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦዎ ርእቶ እዩ ናይ ቤተ ክርስትያን መርገጺ ንፍርድ ሞት ፍጹም ዝቃወም እዩ ምስ ክብሪ ሰብ ዘይቃዶን ከም መከላኸሊ ከገልግል ዘይክእል እውን እዩ እንክብሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ደጊሞም ኣብ ጎድኒ ኣብቲ ዕለት 9 ጥቅምቲ ምሸት ኣብ ሮማ ንጆን ሄንሪ ኒውማን ዝተወፈየ መደብ ንጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦዎ መግለጺ ረጋግጹ ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ኮክሊ ኣቐዲሞም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተዘሪቦም ከም ዝነበሩን ኣብ ዝሓቦ መግለፂ እውን ካብ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ክህሉ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር ብተወሳኺ ሓደ ካብቶም ጋዜጠናታት ንካርዲናል ፓሮሊን ብዛዕባ እቲ ብዓርቢ 29 ጥቅምቲ ን85 ዓመት ዝዕድመአን ደቡብ ኣፍሪካዊት ተመራማሪት ስነ ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዳይና ናቫተምፒላይ ዝተዋሕበ ሽልማት ኖበል ሰላም ዘለዎ ምርኢቶም ዝተሓተቱ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ሰባት ንሰብኣዊ መሰላት ደው ክብሉ እንከለዉ እወታዊ ነገር እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ ብዛዕባ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሓርያም ማዕዳን ድሕሪ 10 ዓመት ሎሚ ምስ ኣባይቲ ስድራ ወንጌል ምእዋጅ ብዝብል ቁም ሓሳብ ዝካየድ ክሳብ ዕለት 14 ጥቅምቲ ዝቕፅል ኣቕለስያዊ ዓውደ ርክብ ዕለት 2 መዓልቲ ድሕሪ ምጅማሩ ንፈለማ እዋን ዕለት 9 ጥቅምቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ተዋህበን እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣቕለስያዊ ዓውደ ርክብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ንመበል 14 ብምኽንያት ዝኽሪ 10ይ ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣብ ስድራ ዝምልከት ዝለገሶ ሕርያም ምዕዳን ምስ መራሕቲ ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስትያናትን ኣብ መናብርቲ ኤጲስቆጶሳ ጉባኤታትን ዘካይዶ ርከብ ዕለት 9 ጥቅምቲ ከም እተጀመረ ዜና ቫቲካን የዘኻኽር ሓደ ምስራዊ ፓትርያርክ ህንዳዊ ካርዲናል ኣውስትራልያዊ ጳጳስ ፈረንሳዊ ክኢላ ኣርጀንቲናዊት ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ካብ ፊሊፒን ዝመፁ ሰብ ሓዳር ኩሎም ኣብቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅዱስ መንበር ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዕለት 9 ጥቅምቲ ኣብ ዝተዋህበ ቀዳማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም እተረኽቡን ኣብቲ ሓለፍቲ ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስትያንን ኣቦ መናብርት ኤጲስቆጶሳ ጉባኤታትን ክኢላታትን መፃምድትን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሓባር ዝርከብሉ ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ውዕሎ ገለ ካብ ተሳተፍቲ ምስ ዓለም ሓቁፍ መራኸቢ ብዙሓን ተራኺቦም ኣብዚ ናይ ምስማዕን ዘተን ፍጻመ ዝተቐልቀሉ ዝርዝራትን ሓሳባትን ትሕዝቶን ኣቕሪቦም ኣብ ኣዝዮም እዋናዊ ጉዳያት ተመክሮታት ምክፋል ተባሂሉ ዝርዳእ ካብ ስደት ጀሚሩ ኣብ መላእ ዓለም ንብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ፈላልዩ መዓልታዊ ህወትን ዝምድናታትን ዳግማይ ዝቐረፀ ድሕሪኡ እቲ ስነ ኣሃዛዊ ዘመን ንኣገባብ ህንፀት ምትእስሳር ወይ እውን ዋላ እውን መኣዲ ጥራይ ዝፀሉ ከምኡ እውን ድሕሪ ፅምብል መርዓ ንሓደስቲ መፃምድቲ ምስናይ ናይ ካህናት ህንፀት መንእሰያት ክፈርሑ ወይ ፀቕጢ ከይተሰምዖም ፅባቐ ናይ ሓዳር ህወት ንክረኽቡ ምሕጋዝ ከምኡ እውን ምስ ግዳያት ግህሰት ቀረባ ምዃንን ብሓፂሩ እቲ ስራሕ ንብዙሓት ኣርእስታት ብዙሕ ሓሳባት ብዙሓት ድሮ ዝተነብሩ ተመክሮታት ወይ ኣብ ምድላው ዝርከቡ ተበግሶታትን እማመታትን ዝምልከት እዩ ፅዑቕ ስራሕ እዩ እንክብሉ ኣማኻሪ ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስ ጳጳሳት ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ጃኮሞ ኮስታ ብዛዕባ ኣብ ዝዕለፉ መዓልትታት ተቕባል ዝረኸበ ስነ ኣገባብ ኣስተብሂሎም እቲ ኣገባብ እቲ ድሮ ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ሲኖዶሳትን ጉባኤ ካርዲናላትን ደልዲሉን እዩ። ኣኼባታቶም ሓሳብ ንሓሳብ ብምልውዋጥን ኣስተንትኖን ጸሎትን ምስክርነትን ጉስነታዊ ተመክሮታትን ኣብ ፍረናይቲ ድሕሪ ሲኖዶ ዝተዋህበ ምዕዳንን ዝተሰነየ እዩ። ብፍላይ ጸሎት ምናልባት ዜና ኣይክኸውንን ይኽእል፣ ግን ከዓ ኣብ ጸሎት ሱር ዝሰደደ ናይ ኣኼባ ሃዋሁ ንምእታው መሰረታዊ ህሞት እዩ እንክብሉ ኣባ ጃኮሞ ብኣጽንዖት ይገልጹ። ድሕሪ እቲ ቀዳማዎት ስጉምትታት ማለት እተን ናይ መጀመርታ 48 ሰዓታት ንምፍላጥ ምስማዕን ምትእምማንን መብዛሕትኡ ግዜ ንመጀመርታ ግዜ ዘሕለፍዎ ስራሕ ብዝተፈላለዩ ጉጅለታት ቀጺሉን እዞም ጉጅለታት እዚኣቶም ብሓቂ ንኩላይት ቤተ ክርስትያን ዘንጸባርቑ ኮይኖም ካብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝመፁ ተሳተፍቲ ዝሓቆፈ መኣዲ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ናይ ገዛእ ርእሱ ጸብጻብ የዳሉ ድሕሪኡ ኣብ ምሉእ ኣኼባ የካፍሎ። ናይ ዕለት 9 ጥቅምቲ ንጉሆ መደብ መጀመርታ ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ዝሃበ ኮይኑ ብዛዕባ ጽባቕን ብድሆታትን ተነቃፍነትን ናይ ሎሚ ኣባይቲ ስድራ ከምኡውን እዚ ካብ ኣብያተ ክርስትያናት እንታይ ከም ዝሓትት ንምስትንታን ዕድል ዝህብ ምንባሩ ኣባ ኮስታ ገሊፆም ናይ ፍቕሪ ሓሴት ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝያዳ ዝሓየለ ለውጢ እዩ ነይሩ። ሓደስቲ ነገራት ጥራይ ዘይኮኑስ ባዕታታት ናይ ዝሰፍሐ መስርሕ ለውጢ እዮም ነይሮም። ካብኣቶም እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኣብ ኩሎም ጉጅለታት ብሰፊሕ ዝተለዓለ ምንቅስቓስ ደቂ ሰባት እዩ ነይሩ። እዚ ጉዳይ እዚ ንርክባት ኣባይቲ ስድራ ከመይ ጌርና ከም እንነብሮ ዝጸሉ ኮይኑ ንዝተፈላለዩ መጻምድቲ ኣብ ሓጎታትን እናሓጎታትን ንደቅደቆም ከም ወለዲ ኮይኖም ዝሰርሑ ብድሆታት ወለዲ ምትእስሳር ኣብ ምዕቃብ ወይ እምነት ኣብ ምትሕልላፍ ጸገማት ከምኡውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ዘለዎም ሰባት ዝግበር መርዓ ዝትንክፍ እዩ። እዚ ኩሉ ጉዳያት ካብቲ ብዙሓት ኣብ ኣዳራሽ ባዕሎ ሸርሻይ ዝተረኽቡ ሰባት ዘካፍሎ ዛንታታት ዝወፀ ኮይኑ ንኣብነት መንስያትን ዓበይትን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ማሕበረሰባትን ካብቲ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤቶም ዝተማሃርዎ ትምህርቲ ብምውሳድ እምነቶም ንክነብሩ ድልዋት ክኾኑ ከም ዘለዎም ዘጉልሕ እዩ። ብዙሓት ኣባይቲ ስድራ መርበባት ደገፍ ብምስኣን ዘጋጥመን ጸገማት ከምኡውን ሓደስቲ ተመክሮታትን ባህልታትን ኣብ ብዙሕ ኣባይቲ ስድራ ዘቕርቦ ምህብቶም እውን ኣቃልቦ ተገይሩሉ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ 10 ዓመታት ዝተራእየ ስነ ኣሃዛዊ ሰውራ እውን ኣብ ብዙሕ ዛንታታትን ተመክሮታትን ማእከል እዩ ነይሩ። ኣባይቲ ስድራ ብሓባር ግዜ ዘሕልፍሉ ሓደስቲ መገድታት ንምምሓዝ እውን ብዙሕ መሃዛዊ ፃዕርታት ኣሎ። ከም ንዘተ ንዝተወፈየ ካብ መራኸብታት ነፃ ዝኾነ መኣዲ ወይ ኣባይቲ ስድራ ዋላ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ዝነብሩሉ እዋን ምትእስሳር ንክህልዎም ዝሕግዝ ሜላታት እቲ ኣኼባ ብተወሳኺ ኣብ ስነ ኣሃዛዊ ባህሊ ዝዓበዩ ወይ ካብ ዳግማይ ዝተመስረቱ ኣባይቲ ስድራ ዝመፁ ተማሃሮ ዘርአ ክህነት ስልጠና ዝምልከት እዩ። ተመክሮኦም ኣብ ዝወሃቦም ቆንፀት ብኸመይ ይሕወስ ዝብሉ ሕቶታት ሓደ እዩ። ሓደ ሰብ ተነቃፍነት ከመይ ገይሩ ሓይሊ ፍቅሪ ዝገልፀሉ ቦታ ከም ዝኸውን ብጭቡጥ ክርድኦ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ድኻምነት ወይ ተነቃፍነት ክዛረቡ ከለዉ ተጋባእ ያንጓሶት እውን ብሓፈሻ ቤተ ክርስትያን ዘለዋ ድኽመትን ተነቃፍነትን ኣፍልጦ ብምሃብ እዩ። ሓደ ካብዚኦም ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ንዘሎ ኣምር ሓድሕዳቅ ምትእስሳር ዝምልከት እዩ። ኣዝዩ ተደላይን ዘተባብዕን ነገር ግን ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣፀጋሚ እዩ። ሓድሕዳዊ ምትእስሳር ብክልሲ ሓሳብ ዝጥርንፈና ቃል ክኸውን ይኽእል እዩ። ብተግባር ግን ንጹርነት ዝሓትት ይኸውን። ንኣብነት ብሓቂ ኣብ እዋን ቅልውላው ወይ ኣብ እርጋን ምስ መፃምድትን ደቆምን ቅርበት ዘለዎመን እዩ ወይስ ከመይ ጌርና ኢና ካብ ምድላው ሓዳር ናብ ምድጋፍ መፃምድቲ ኣብ ምሉእ ህወቶም ንሰጋግር። ንዚ ፅዋዕታት ንክነብሩ ንምሕጋዝ ምስናይ ናይ መላእ ቤተ ክርስትያን ዕማም እዩ እንክብሉ ኣስሚሮም ብመንፅር ሲኖዳውነት ብሓባር ክንርዮ ኣሎና ይብሉ። ሓደ ኩሉ ሰብ ዝሰማማሓሉ ነጥቢ ሎሚ ንብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ዘጋጥሞም ዘሎ ፀቕጢ ዝምልከት እዩ። ንሕና ከም ቤተ ክርስትያን ብናይ ገዛ ርእስና ጠለባት ድና ንውስኸሎም ዘሎና እንክብሉ ተጋባእያን ይሓቱ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘመን ዘሎ ፀገማት ዝምልከት ፀብፀባት ኣይሰኣኑን። ነዊሕ ሰዓታት ስራሕ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዓመፅ ውግእ ከምኡ እውን ኣብ ዝተወሰኑ ባህልታት ብዛዕባ መውስቦ ዝረአ ጉዳይ ገለ ዝንባሌታት ርእዮተ ዓለም ናባይቲ ስድራ ከም ዘይብፅሓ ዝቕፀሩ ትፅቢታት ክሸክሙን ንማንቅሳያት ከፈራርህዎምን ይኽእሉ። እቲ ጉዳይ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ብቐጻሊ ምይይጥ ክግበረሉ እዩ። ምስቶም ካብ ገህሰት ዝደሓኑን ዓመት ዘጋጥሞምን ዶ ምባል ዝብል ኣዝዩ ረቂቕ ጉዳይ ኣስተንትኖ ይቕፅል ኣሎ። እዚኦም ቅርበትን ናይ ገዛእ ርእሶም ግዜን ዘድልዮም ሰባት እዮም። ኣብ ተኽእሎ ፍቕራዊ ዝምድናን ቅርበትን ከጋጥሞም ምትእምማን ንምሕናፅ ክሕግዙ ኣለዎም። እዚ ኩሉ ተወሳኺ ፃዕሪ ከም ዝሓትት ኣባ ጃኮሞ ኮስታ ኣስሚሮም፣ ማለት ንብዙሕ ባህልታት ኣብ ግምት ምእታው ናይ ሓባር ቃላት ንዝተፈላለዩ ኣቀራ ርባታት ክምልከቱ ይኽእሉ። እቲ ሃዋህ ሃናፂ ደስ ዘብለን ርጉኡን እዩ። እቲ ኣገባባት ኣይጋጮን እዩ፣ ግን ሓድሕዳዊ ምርድዳእ የድል። ምኽንያቱ መፍትሕታት ሓደ ስለ ዘይኮነ ዝተፈላለየ ስምዒታት ክንደስ ዘኽእለና ዘተ የድልየና። ስለዚ ናይ ሓባር ምርድዳእ ንምፅራይ ከምኡ እውን ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝፅውዕዎ ዓይነት ግሉፅነትን ቅንዕናን ምክፋል ንምሕናፅን ይስራሐ ኣሎ። ኣብቲ ገጾ መግለፂ ሰላምታ ንምሃብ ንመጀመርያ ግዜ ሕፅር ዝበለ ቃል ዘስምዑ ኣብ ኣኼባ ቫቲካን ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምስሪ ወኪሎም ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ ካቶሊካውያን ቅብጣውያን ኣብ እስክንድርያ ፓትርያርክ ኢብራሂም ይስሓቅ ስድራክን ስዕቡ ድማ ካርዲናል ፊሊፔ ኔሪ፣ አንቶኒዮ ሴባስቲያው ዶ ሮዛሪዮ ፈራኦ፣ ሊቀ ጳጳሳት ጎዋን ዳማንን ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካን ጳጳሳት ህንድን ንዓና ስድራ ቤት መሰረታዊት እያ እንክብሉ ደጊሞም ብምርግጋፅ ብዛዕባ ኣብ መላእ ዓለም ዝቐርቡ ተመክሮታትን መልስታትን ብፍላይ ካብ ዓለማውያን መዘኻኽር ክሰምዑ ብምኽኣሎም ዘለዎም ሓጎስ ብምግላፅ እዚ ንኣባይቲ ስድራ ንምስናይ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ የመልክቱ። ኣቦ መንበር ጉባኤ ጳጳሳት ኣውስትራልያ ሊቀ ጳጳሳት ቲሞቲ ጆን ኮስቴሎ ካብ ፐርት ነቲ ሎሚ ኣባይቲ ስድራ ዘጋጥሞም ፀቕጥ ብዝምልከት ዝቐረበ ሓሳብ ደጊሞም ብምርግጋፅ ከም ቤተ ክርስትያን መጠን ነቲ ህሉ ኩነታት ዘቕርቦ ብድሆታትን ዕድላትን ብኸመይ ብሓናፅ መገዲ ክንመልሶ ንኽእል ኢልና ነፍስና መሕታት ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉን ብወገና ቬሮኒክ ማርቲን ሎንሻምፕ ኣብ ጉባኤ ጳጳሳት ፈረንሳ ሃገራዊ ለቕትን ጉዳያት ጉስነት ኣባይቲ ስድራ ኣብዚ ብምህላወይን ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዝፍፀም ኩሉ ምስማዕን ዕድለይና ኮይነ ይስማዓኒ ቢላ ትገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መምህር ማርያ ማርሴላ ማዚኒ ኣርጀንቲናዊት ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ በዓልቲ ሓዳርን ክልተ ቆልዑን ከምኡ እውን ተሳተፊት ኣብ 2015 ዓመተ ምሕረት ኣብ ዝተካየደ ሲኖዶስ ስድራ ቤት ድሕሪ 10 ዓመት ናብ ቫቲካን ተመሊስና ኣብ ቤተ ክርስትያንን ዓለምን እንታይ ከም ዘጋጠመን ዝፍፀምን ዘሎ ንምግምጋም ዕድል ቢላ ትገልጾ። ኣብቲ ምትእኽኻብ ንኩሎም መፃምድቲ ዝወከሉ ፊሊፒናውያን መፃ ምርቲ ቻርሜን በርናርዴትን ኤረን ላይን ቪልጋስን ኮይኖም ን16 ዓመታት ብሓጎስ ምስጢረ ተክሊል ዝተቐበሉ ኮይኖም ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ ምዕዳሞ ኣዝዮም ዘመስግኑ እዮም። ተመክሮታትናን ንመንእሰያትን ኣባይቲ ስድራን ኣብ ዕዮ ጉስነት ዘሎና ተወፋይነትን ምክፋልና ነመስግን። ካብ ካልኦት ዝተራኸብናዮም ባህልታት ዝተማሃርናዮ እውን ነካፍለኩም። ኣብቲ መግለፂ ኣቃውማ ናይቲ ናይ መወዳእታ ፅብጻብ ፅማሬ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ሽማግለ እውን ተሓቢሩ እቲ መዐቀንታት ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣህጉር ሓደ ወኪል ክህሉ ዝብል እዩ። ንዚ ንምርግጋፅ ድማ ዝከኣለና ኩሉ ጌርና ከምኡ እውን ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብቲ ጉጅለ ምሕዋሳ እንክብሉ ኣባ ኮስታ የነፅሩ። ልኡኽ ኣቦ መንበር ናይቲ ሽማግለ ካርዲናል ኬቪን ጆሴፍ ፋረል ንዓለማውያንን ስድራ ቤትን ሂወትን ዝሓሊ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕላዊ ቤት ፅሕፈት ህየንተ እዮም። ኣባላቱ ድማ የኔታ ፊሊፕ ቦርደይን ኣቦ መንበር ናይ ቴዎሎጊያን ስነ ፍልጠት ሓዳርን ስድራ ቤትን ጳጳሳዊ ተቋሚ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ፣ ኦድሪ ባውቸር ንስነ ኣገባብ ዝምልከት ሓላፍነት ዘለዎም ኣባ ኮስታ በዕሎም፣ ፊሊፒናዊ ካርዲናል ፓብሎ ቨርጂልዮ ሲዮንግኮ፣ ዴቪድ ጋብሪላ ጋምቢኖ ምክትል ፀሓፊት ንዓለማውያንን ስድራ ቤትን ሂወትን ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ናይ ሕገ ቀኖና ጠበቃ ኦርየታ ራኬል ግራሲዮሊ ኣብ ጳጳሳዊ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ስነ መለኮታዊ ተቋም መምህር ካርዲናል ማሪዮ ግሬች ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ሊቀ ጳጳስ ሆሴ ኤማኑዌል ኢምባምባ ኣቦ መንበር ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤ ኣንጎላን ሳውቶመን ብፁእ ካርዲናል አንቶኒ ፑላ ኣቦ መንበር ዝተፈላለየ ስርዓተ ሊጡርግያ ናይ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ጉባኤ ህንዲ ከምኡውን ናይ ኢጣልያ ቤት ምክሪ ጳጳሳት ኣቦ መንበር ካርዲናል ማቴዎ ጹፒ እዮም።
1: سلام وسناي از راديو فاتيكان اب مدمن سياتيكم زلخوم بكرسوس حواتن حتن اب زلخوم اغزابير تصقون محرتون يبزحلكم ناولكم ساخوم زلخو حاوخوم منهم بولوسيه بعد بتخطاتالي ارستاتنا باخوم زادوا زلخو بزعما فساوك صحلفه وان رينا نيرنا لومي اغداسي حساب قال اي كفال صلاي بخمي يسرح زبل لومي امنتي كمغير يتقعنا بركع منقد خمي تبلحيتو نفسو كفنا خا منقدنا يلكسنا بخمي منقد نسحت زبل بحثرت بلا من قاعد هندوينا ابز حلف خفال منفساو خمزلو زدما هلاويو مفلات بكا خمزلو امين كمقعز اقول امنات كم زي كنا قدسات صحفاتون بزعواز بهداتن بتنقاقن كم زساروكو بفرح ويكا بمكنان كم زي قلصو رينا نيرنا لو مخا معلتاو هيوتنا اقداس هنا حتو خنبلسو زلنا كندي دس يبلني صلاء بخمه ايو زسرح زلناتمي اب فيلم تاتزر عبيت فتصامي تاتر عين تلاتو كيرنا تاب هيوتنا بزيادة زر عينة فتنا كتسحتونا خلينا بزوحك زي تقالسي بعوتها اي متسنيو بسغتها بسور من قد يوزكاد قدامي اثنات مهنريا زلو نمبار نبرهان مسيول يوز عربنا كدس باولوس اب كالي كولندوس مراف عصر تحدف ودى عصر تربعته سيطانون كمل اخبرهان يو تمسيول سقرب نابلين نقرنا ازي مالات تلاقه لوك زي بكفؤ من قد تراي ايكون زغربنا مالتشو نكفؤ انكفعات حما نقر مسيل تراي ايكون زغربنا حدا حدا كزي كم تبو رتعا ويكا منفسا ونقر تمسيلو كم تسي خرجو ازي كابتا اب فيلم تات نريو تريت استفليو اما جمعتا قدوس متحاف مالت اب اوريزا فترات انت تمركي تناون نتمن كاب كلهم اراويت بنقولين يا حمدنا بري زغلتو اتفتنا اب عوتاي جمعران بحتو يجمعرو كم املاك كد كوندو تدليهم زول كاينيرو تحتو نيشتو تطارا قبلبي كتحدر تغلا زغا كل حتوي تطارا كبصلاي مات مالت كنا يكون تخنز كروز لنا كن فتنا حدا حدا غزي بنيشتو حتو وي حساب كجمر كم زغل يسوس اب مدربدا ابرخ فتن كلون تزقربو الفتنا قلو زاي كون نيرو مالت طاميو اب تطاميو لغا انغيرا قربو الفتيو كومون سلطان كقربو لهم فتنا اتفتنا على مؤن تصلينيرو كبتو املا ذهبو تل هون مرحاينيرو لازم بعرف قران حوت فتنا كل زي جلوس كوينو ايقربني بسور منقدي انا بخرد انا زي بالمادات تمساسيلو كم لماد مسيلو اب حيوتنا زرع اما كناليو كنقرصو كنسبرو زلنا نغرات بزوي قال اي ابنت قدوس اغناطيوس بعلي ولا صعبا ملالاي زري انبار اب 16 شخف لزمن قدوس اغناطيوس بعلي ولا صعبا حغتات ملالاي منافست وي كاديسترنين سبيريتس زبل منفساوي لممد اتاتاتيو زي منفساوي لممد شعوا قداس نيرو حجون نفسو كفنا كاقزنا زخيليو وشت او حساباتنا سمعتاتنا نممر مار كميجيرنا خنم ازنو كمزلناو زدق فنا تا قداس حتو ازا حساب نابي قدسويو سمرحان زلو زبلي استفل علي حسابات اب امرونا قلاعو لغوليوم جن نابي قدسويو سمرحان زلو إلنا كنا حتى تالونا إغناطيو سب اب استفل علي منفساوي كونتات كلو وشتاو حساباتون سمعتاتون كم زفلالي يزقلت سبك اب املاخ نرحى خيب كلو تلاقي اب تونتات ممليسو كعيين كلو نتسبك اب مجهوت بأقبات اطمعو يا اسرو يبن سبنا اب املاخ كارب كلو خا امنتون خعبي تسفا زغلو تسوي كابتر تاريزتو حساباتون نغقلا قلو تلاقي فتنا كوحزي خيلي يبلنا اتسناي وشتاو مكسغاسكن تبعات تسفا زملخون كلو أبتبو صراحة أبتبو عمام عيوتات نخغط الكايو زبراتو تأكي منفس جن تسفى نقطة قرد كجنة تلازن حساواتنا نابي أنفتي مرحنا خمزولو كنردع لنا نافقرينا بتسفى حلافنتنا بموساد تبو سنة تقوارات تيزوس لنا زلويس كابساوات ناي مرحا تسفى مقرات تطعو مبال زي مغتسعال ندحري تراي متمات أبزغن تنقعزو لنا نقار كل حزن وجنكات كابوكي منفسي متمالات اكونا كل سلام ويحاقسون تصبق ملكتي مالات ونكونا حزن حد حدك زينا بنسحن لوطن كمرحنا يخيليو حاقسك حد حدك زي كابا قداس لوطي كم نرحق قبلنا يخيليو سلازي بحد سمعيت ويحساب دراي تمركسنا بغلطو فرد يعني خاب قزي فلينا بهدقاتن بقاستن تنون كنستوعلو لنا تا ኩነታት ኣፀጊምና ተኮይኑካ ምስ እናኣምኖ መንፈሳዊ ኣቦ ኣባት ነፍሲ ክንዘራርብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

0: ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ዕለት 8 ጥቅምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ማሕበር ደናግል ቅዱስተ ማርያም ዝሃዋርያት ጠቕላሊት ሓለቓ ኮይነን ዘገልግላን ዘለዋን ናቲ ሜሪ ቴሬዛ ባሮን ኣብ ክፍሊ ቀዳማይ ስብከተ ወንጌልን ሓደስቲ ፍሉያት ኣብያተ ክርስትያንን ተሓጋጋዚት ናይ ላዕለ ቤት ፅሕፈት ቅዱስቲ መንበር ጉዳያት ኣስፈቶ ወንጌል ናይ ማሕበረሰብ ጳጳሳዊ ተልእኮ ወንጌል ኣደ መንበር እንክብሉ ከም ዝሰመይዎን ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ የመላኽት እናተ ሜሪ ቴሬዛ ባሮን ኣብ ኣይርላንድ ከተማ ዶኔጋል ዕለት 7/1968 ዓመተ ምሕረት ዝተወልዳ ኮይነን ካብ ተቋም ህዝባዊ ምምሕዳር ዳብሊን ብምምሕዳር ህዝባዊ ክንክን ጥዕና ኣብ ከተማ ዱብሊን ካብ ዝርከብ ተቋም ኪማጅ ድማ ብዓለም ለኻዊ ስነ ልምዓት ካልኣይ ናይ ትምህርቲ ማዕርግ ዝረኸባን ካብ 2022 ዓመተ ምሕረት ክሳዕ 2025 ዓመተ ምሕረት ኣደማንበር ኣገልግሎት ሰነዳት መፅናዕትን ዓለማዊ ሓቆፍ ተልእኾ ካብ 2023 ክሳዕ 2025 ዓመተ ምሕረት ድማ ኣደመንበር ኣጉራዊ ማሕበር ላዕሎት ኣሕለቕ ማሕበር ኣደናግል ኮይነን ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሮማ ከም ዘገልገላን ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 2018 ዓመተ ምሕረት ጀሚራን ናይ ማሕበር ልኡካን ደናግል እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝሃዋርያት ኮይነን ኣብ ምግልጋል ከም ዝርከባ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ይሕብር። ፊሊፒናዊ ካርዲናል ሉዊስ አንቶኒዮ ታግለ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ስብከተ ወንጌል ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ክፍሊ ቀዳማይ ስብከተ ወንጌልን ሓደስቲ ፍሉያት ኣብያተ ክርስትያንን ተራዳሂየንተ ንወዲ 92 ዓመት ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ተኪኦም ኣፍ ጉባኤ ካርዲናላት ንክኾኑ ከም እተመዙ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ወዲ 92 ዓመት ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ንኣስታት 7 ዓመታት ኣፍ ጉባኤ ካርዲናላት ኮይኖም ዘገልገሉ ብወዲ 69 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅዱስ መንበር ጉዳያት ኣስፈቶ ወንጌል ክፍሊ ቀዳማይ ስብከተ ወንጌልን ሓደስቲ ፍሉያት ኣብያተ ክርስትያንን ተራዳሂየንተ ኮይኖም ብዘገልግሉ ዘለዉ ፊሊፒናዊ ካርዲናል ሉዊስ አንቶኒዮ ጆኪም ታክለ ክትክኡ ዕለት 8 ጥቅምቲ ብጉባኤ ካርዲናላት ከም እተሓረዩን ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የረጋግፅ። ስለዚ ካርዲናል ታግለ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ካርዲናላት ክመርሑ ዝተመዝ ኮይኖም ማለት ኣብ ልዕሊ ካርዲናላት ዓቅለስያዊ ሃይራርቂ መሰረት ናይ ምምሕዳር ስልጣን ክህልዎም ማለት ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንጥፈታቶም ዘወሃህዱ እዮም። ኩላይት ቤተ ክርስትያን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት መንበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ህዙ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ብሕገ ቀኖና መሰረት ናይ ምምራፅን ምምራፅን መሰል ዘሎም ካርዲናላት ዘካይድዎ ዕፁው ጉባኤ ካርዲናላት ክካየድ ዝፅውዑን ከምኡውን ትሕቲ 80 ዓመት እንተኮይኖም በዚ ከዓ ኣብ መንጎ መረፅቲ እንተተኻቲቱን ነዚ ጉባኤ እዚ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ይህልዎም። ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ጎትኒ እቲ ኣብ ሮማ ብዛዕባ ጆን ሄንሪ ኒውማን ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ብዝሃቦ መግለፂ ንሞት ናብ ትርኢት መቕያር ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምግላፅ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝፍፀም ቅትለት ኒዳል ሓሰን ብቐጥታ ንምዝርጋሕ ዝቐረበ መደባት ርእይቶኦም ሂቦም። ብሓቂ ኣብዚ ዘመን እዚ ዝኾነ ሰብ ነዚ ኣገባብ ዝኽጥቀመሉ ክደልን ክመርፆን ምርኣይ ክትርድኦ ዘፀግም እዩ። ዕላማ ናይ ዝምርጫ እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። ንሞት ናብ በትሪት መቕያር ብርግፅ ቅቡል ኣይኮነን። እቲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ክበነይና እውን ይኹን ካልእ መገድታት ኣሎ። ንዚ ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ነቲ ፔንታጎን ነቲ ኣብ 2009 ዓመተ ምሕረት ኣብ ፎርት ብዝተፈፀመ ቅትለት ንሞት ዝተፈርደት ሜጀር ሰራዊት ነበር ኒዳል ሓሰን ብጥይት ዝፍፀም መቕተልቲ ብቐጥታ ዘርእይ ናይ ምስ ማዕርኤት ምስሊ ክመሓላለፍ ዝወሰደ ውሳኔ ኣመልኪቶም ኣብ ዛሕበዎ ርእቶ እዩ። ናይ ቤተ ክርስትያን መርገፂ ንፍርድ ሞት ፍፁም ዝቃወም እዩ። ምስ ክብሪ ሰብ ዘይቃዶን ከም መከላኸሊ ከገልግል ዘይክእል እውን እዩ እንክብሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ደጊሞም ኣብ ጎድኒ ኣብቲ ዕለት 9 ጥቅምቲ ምሸት ኣብ ሮማ ንጆን ሄንሪ ኒውማን ዝተወፈዮም መደብ ንጋዜጠናታት ኣብ ዛሕበዎ መግለፂ ረጋግጹ። ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ኮክሊ ኣቐዲሞም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተዛሪቦም ከም ዝነበሩን ኣብ ዛሕባ መግለፂ እውን ካብ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ክህሉ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። ብተወሳኺ ሓደ ካብቶም ጋዜጠናታት ንካርዲናል ፓሮሊን ብዛዕባ እቲ ብዓርቢ ዕለት 9 ጥቅምቲ ን85 ዓመት ዝዕድመአን ደቡብ ኣፍሪካዊት ተመራማሪት ስነ ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዳይና نواتمپیلای زدواحبه شلمات نوبل سلام زلو ومرئیتو مستحاتتو بزو کاردینال پارولین سبات نسبعو مسلات دو کبلو انکرلو اووتاو نگر ایو کم زبرو زینا واتیکان افلیتو ازی تکتاتلو زلوخم زینا واتیکان ایو بزعبان ای فقر حسید حور معدان در عصر تعامت لومی مس آبای تصدرا وانگل مقواج بزبلكم حساب زکاید کساب علت عصر تربعت تکم تزقتل عقل سیاوی عود رکب علت کلت تمعالت دحر مجمارو نفل معوان علت شعت تکم تگاز دعم مقلسی کم توهبن زکاید زلو عقل سیاوی عود رکب رسالی کان پاپسات لیون نمبل عصر تربعت بمقنعات زخري عصراي عامت رسالي كان باباسات فرانشيسكو بزعبا فقري اب صدرا زملكت زلق زوحوري معدان مسمى راحتي مبرق عويان عبيت كريستياناتن عب منابرت ابسكوبسو قبائتاتن زكايدو ركب الاتشو عتتكمتي كم التجمر زينا فاتيكان يزخاخر حد مصراوي باتريارك هنداوي كاردينال اوستريالاوي باباس فرنساوي كيلا ارجنتيناوي تناي تيولوجيا ليك كاب فيليبينز متسو سب حدار كلهم ابتي اببت صفات زينان كفل محتمن قدس المنبر بزركب نايقو با قدار عش التي تشعت تقمتي ابستوها با قدامي كاجدو مقلتي كم تراخبون ابتي حالفت مبراق عويان ابيت كريستيانين ابو منابرت ابسكوبوسو قبا اتاتن كيلاتاتن مسعمد تن مصر سلیکانو پاپاسات به حوار زور کابلو اب ادارش پاولو شاد شای اب سال سیم علت وعلو گله که به تصاعد فتیم سعی محقق من رخ به بزحان تراخیبم اب زنای مسمع ان زدن فتامه زد تقلقلو زر زردن حسابات تحسون اقربم اب ادیم او آنو گوده تمکروتات مکفال دی تباهی زر دعه که به سدات جمیرو اب مل عالم نبزحات ابای تصدر فلعلیو معذوهی وطن زم دناتاتن دعق مایزق ارده دحریو اتی سن هزاو الزمن نعقبا بهنس اتمت اسسار ويون ولا اون ما عدد راي زيز اولو كوم اون دحرد سنبل مرعا نحدست مسعى مرتي مسنعي ناي كهانات هنسات من اسعات كفرعو واي تاقتي كي تسمعم تباقي ناي حدار هيوات نخراقبو محقاز كوم اون مسقدات قهست كربا موخانن بحطيرو اتي صراحة نبزحات ارقستات بزو حسابات بزوحات دروز تنابرو تمكروتات واي اب مدلاو زركبو تبقصو تاتن امامتاتن زملكات ايو تعوق صراح ايو انكبلو اما غاري وانات حافي بيتفت سينوروس باباسات ايسوساوي كاهن ابا جاكوم كوستا بزعبا ابزعلوف معلتا تقبال زرخبة سنة اقباب باستبهيلهم اتي اقباب اتدرو ابتي ابك اربع وانا بستقايد سينوروساتن قبعي كاردينالاتن دل ديلون ايو اخيباتاتهم حسب نحسب ملواتن استنتنون صلوط مسكرناتن قسنتاو تمكروتاتن ابفرانايتي دحري سينورس طوهب معدانن زتسنة ايو بفلاي صلوط منال بات زينا اي كغوونن يقل قنكاة ابت صلوط سورز سادده ناي اخيبا حواهو نمتاو مسرطاو خموت ايو انكبلو ابا جاكومو بات نعوت يقلتو دحري اتي قدعموت سقومتات مالت تنن عیم جمرتا 4 شمونتن ساعتات نمفلات مسمعن متأممانن مبزحتي وقزين مجمرتا قزي زحلفو صراح بزتفلالي قجلتات قتسلون ازم قجلتات زيعتهم بحق نكولايت بيتا كريستيان زن تبارقو كوينهم كابمان لحقرات عالم زمتو تساعت افتيز حقوفة ما عدي ايو نسوكف قجلنا قزار سو تسبتاب يدالو دحري او ابملو اخيبا يكافلو ناي التي تشعت تقمتن قهام مدب مجم مرتع حفشاو تعزب تزحابا كوينو بسعبا تباقن بدهوتاتن تنك عفنتن ناي لومي عباي تصدرا كوموون ازي كاب عبيات كريستيانات انتاي كم زحات تنمستنتان عدل زهب منبارو عبا كوستا غليصام ناي فقرة حسيت ابزحارف عصر تعمتات زيادة زحيال لوتي ايو نيرو حدست نقرات تراعي زي كونوس با تاتعطناي زي سفح مصرح لوتي ايو نيروم كابعتهم اتق عند قداي ابا كلهم قجلتات بسفلست الحالة من كسقا صدق سبات ايو نيرو زي قداي زي نركبات اباي تصدرا كمي غيرنا كم ان نبروز صلو كوينو نستفل علي متسامرتي اب حقوتاتن انو حقوتاتن ندق دقوم كم ولد دي كوينوم زسرحو بدهوتات ولدي متسسر اب معك ابوي امنت اب متحللا فتس اقاماتي كوم اون اب مونغو استفل عليا حيمانوتات زلووم سبات زقبر مرعازتن كف ايو ازخلو قدات كابتي بزوحات أب أدرش بعلو الشرشة يسترخ بوسبات زكا فلو زنطات زوات أو كوينو نعب النت منسيات عبيتن أب كاروت حقرات محبر سبات كابتي أبوش تصدر عبيتم زتما حارو تمهرت بموساد أمنتم خنابرو دلوات كخون كمزل ومزاقو اللح إيو مزوحات أبايت الصدرع مرببات دقف بمسعان زقات منسقامات كومؤون حدس تمكروتات بحلتات أب بزوح أبايت الصدرع زقربو مهبتام أون أك عالبو تغير لو إيو أبزح لفع السرطة عمتات سترعية سنة أهزاو الصورة أون أببزح زانتاتات تمكروتات مأكل إيو نيرو أبايت الصدرع بحبار كزي زحلفلو حدست مقدتات ممحاز أون بزح مهزاو تعرطات اللو كم نزاتة نزتوفي كب مراخة بتاتنات أزخونة مأدي وي أبايت الصدرع ولا أبستفلالي بوتاتا تبزنو برو الأوان متأسسار نخلوهم زحق ميلاتات تأقيب بتوساخي أبسنة أهزاو بحال زعابي وي كاب داك ماي زتمسرتو أباي تصدر زمت وتما حارو زرع كهنات سلطنا زملكات إيو تمكرو أم أبزو وحبم عنطات بخامي يحوز زبلو حتوتا تحادة إيو حادة سبت نكافنات كميجيرو حيل فقر زغال تصلبوتا كم زخوون بجبوت كردو يقل إيو بزعبا دخامنات وي تنكافنات كزاربون كلو تقابع يانقواسوت إوان بحافشة بيتا كريستيان زلوار دخماتن تنكافنات نفلطو بمحاب إيو حادة كابزيوم أبوش تصدر بيت نزلو أمر حال حدا عمت سصار زملكات إيو أزيو تدلعين زد تبابع النقرقن حادة حادة قزي أبا قبرين موعال أتقامي إيو حادة حدا عمت سصار بكل سحة سبزدر نفنا كعال كخوان يخل إيو بتكبارقن نصور النتزحات يخوان نعب النت بحكي أبوان كلولعو وي أب إرقان مسمت عامرتن دك أمن كربت زلو من إيو ويس كميجيرنا إينا كبمدلاو حدر نابمدقا فمس عاملتي أبملو هيواتوم نساقاقر نزيز أوعتاز نخنابرون محقاز مسلناي نايم الله بيتا كريستيان عمام إيو انكبلو أسميرام بمنتر سينوداونات بحبار كنريو اللونا يبلو حدا كل سبز السماء محلو نتبي لومي نبزحات أباي تصدر زقات ممزلو تساقتز ملكات إيو نحنا كما بيتا كريستيان بناك زار صناة طلبات لنا نوسق اللوم زلونا انكبلو تقابع يان يحاتو أبزنا يحج زمن زلو تساقمات زملكات تسابتسابات أي سعانون نويس عطات سراحة أبلا لدك نستيز في تسام عامات وق كومو اون أبستوصنو بحلتات بزعبة موصبو زرق قداي قال زنبالتات ريوت عالم نعباية صدرة كم زيبت ساحز وقدسارو تطبيتات كشاكمون نمان قصيات كفرار هوامن يخلو اتي قداي ابس قطر معالتات بقط علي مييت كقبرلو ايو مستوم كابيقه ستزدحانون عمد زقات امومن دوم بال زبل الزيورة كيخ قداي استنتنو يقدسل اللو ازي ام كربتن نايك زعر سوم قزيان زاد اليوم سبات ايو ابي تخلو فقراو زمدنان كربتن كقات اموم مت امومان نمحنات كحقزو اللووم ازو خلو توسخت سعري كم زحتت ابا جاكو مكوستا اسميرام مالت نبزوح بحلتات ابقمت مقتاو ناي حبارك علات نزدفلالي اكرار رباطات ملكاتو يقلو اتي حواهو حاناتي دزبلن رقعون ايو اتي عقبابات اي قاجعون ايو جن حال حدا مرددع يد المخنياتو مفتحتات حاد سلا زيكونا زي تفلالي سمعتات كندس الزقلنا زتا يدلينا سلازي ناي حبار مرددع نمتراي كوم اون انتي رسالي كان باباسات تسوعوا عينة تقلوص اناتن كان عنان مكفال نمحناتن يسرح اللو أبتكت جمع قلتي سلامتان ومحب نمجم مراقزي حتر زبالك الزاسمعو أب أخي باباتيكاني نكاتوليكايت بيتا كريستيان مصر وكيلوم زساطف الزلو ناي كاتوليكاويان كبتاويان أب اسكندريا باترياارك إبراهيم يسحاق صدراكن سعبو دمع كاردينال فليب نيري أنطونيو سباستياو دو روزاريو فيراو لغا باباسات غوان دامانن أبو ممبر قبع كاتوليكان باباسات هندن نعانا صدرابيت مسارتاويت إيا انكبل داقي ممبو مرقاقات بزعبا أبو مال عالم زقربو تمكروتاتن ملستاتن بفلاي كاب عالماويان مزاقاخر كسامع بمقالوم زلووم حاقوس بمقلات زيني أبايت صدران ምስናይ አገዳሲ እዩ እንከብሉ የማልክቱ አቡመንበር ጉባኤ ጳጳሳት አውስትራሊያ ሊቀ ጳጳሳት ቲሞቲ ጆን ኮስቴሎ ካብፐርት ንትሎሚ አባይት ስትራ ዘጋጥ መምጽቅት ብዝምልከት ዝቀረበ ሐሳብ ደጊሞን በመረጋጋት ከመ ቤተ ክርስቲያን መጠነቲ ህልውቅነታት ዘቅርበ ብድሆታትን ዕድላትን ብኸመይ ብሓናፅ መገዲ ክንመልሶ ንኽእል ኢልና ነፍስና መሕታት ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉን ብወገና ቬሮኒክ ማርቲን ሎንሻምፕ ኣብ ጉባኤ ጳጳሳት ፈረንሳ ሃገራዊ ለቕትን ጉዳያት ጉስነት ኣባይቲ ስድራ ኣብዚ ብምህላወይን ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዝፍፀም ኩሉ ምስማዕን ዕድለይና ኮይነ ይስማዓኒ ቢላ ትገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መምህር ማርያ ማርሴላ ማዚኒ ኣርጀንቲናዊት ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ በዓልቲ ሓዳርን ክልተ ቆልዑን ከምኡውን ተሳተፊት ኣብ 2015 ዓመተ ምሕረት ኣብ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ስድራ ቤት ድሕሪ 10 ዓመት ናብ ቫቲካን ተመሊስና ኣብ ቤተ ክርስትያንን ዓለምን እንታይ ከም ዘጋጠመን ዝፍፀምን ዘሎ ንምግምጋም ዕድል ቢላ ትገልጾ። ኣብቲ ምትእኽኻብ ንኹሎም መፃምድቲ ዝወከሉ ፊሊፒናውያን መፃምድቲ ቻርሜይን በርናርዴትን ኤረን ላይን ቪልጋስን ኮይኖም ን16 ዓመታት ብሓጎስ ምስጢረ ተክሊል ዝተቐበሉ ኮይኖም መጀመርታ ግዜ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ ምዕዳሞ ኣዝዮም ዘመስግኑ እዮም። ተመክሮታትናን ንመንእሰያትን ኣባይቲ ስድራን ኣብ ዕዮ ጉስነት ዘሎና ተወፋይነትን ምክፋልና ነመስግን። ካብ ካልኦት ዝተራኸብናዮም ባህልታት ዝተማሃርናዮ እውን ነካፍለኩም። ኣብቲ መግለጺ ኣቃውማ ናይቲ ናይ መወዳእታ ጽብጻብ ጽማሬ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ዝተዋቦ ሽማግለ እውን ተሓቢሩ እቲ መዐቀንታት ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣህጉር ሓደ ወኪል ክህሉ ዝብል እዩ። ንዚ ንምርግጋጽ ድማ ዝከኣለና ኩሉ ጌርና ከምኡ እውን ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብቲ ጉጅለ ምሕዋሳ እንክብሉ ኣባ ኮስታ የነጽሩ ልኡኽ ኣቦ መንበር ናይቲ ሽማግለ ካርዲናል ኬቪን ጆሴፍ ፋረል ንዓለማውያንን ስድራ ቤትን ህይወትን ዝሓሊ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕሉይ ቤት ጽሕፈት ህየንተ እዮም። ኣባላቱ ድማ የኔታ ፊሊፕ ቦርደይን ኣቦ መንበር ናይ ቴዎሎጊያን ስነ ፍልጠት ሓዳርን ስድራ ቤትን ጳጳሳዊ ተቋሚ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኦድሪ ባውቸር ንስነ ኣገባብ ዝምልከት ሓላፍነት ዘለዎም ኣባ ኮስታ በዕሎም ፊሊፒናዊ ካርዲናል ፓብሎ ቨርጂልዮ ሲዮንግኮ ዴቪድ ጋብሪኤላ ጋምቢኖ ምክትል ፀሓፊት ንዓለማውያንን ስድራ ቤትን ህይወትን ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ናይ ሕገ ቀኖና ጠበቃ ኦርየታ ራኬል ግራሲዮሊ ኣብ ጳጳሳዊ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ስነ መለኮታዊ ተቋም መምህር ካርዲናል ማሪዮ ግሬች ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ሊቀ ጳጳስ ሆሴ ኤማኑዌል ኢምባምባ ኣቦ መንበር ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤ ኣንጎላን ሳውቶመን ብፁእ ካርዲናል አንቶኒ ፑላ ኣቦ መንበር ዝተፈላለየ ስርዓተ ሊጡርግያ ናይ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ጉባኤ ህንዲ ከምኡውን ናይ ኢጣልያ ቤት ምክሪ ጳጳሳት ኣቦ መንበር ካርዲናል ማቴዎ ጹፒ እዮም።
1: ሰላም ወሰናይ እዚ ረድዮ ቫቲካን ኣብ መደብ መንእስያትኩም ዘለኹም ብክርስቶስ ኣሕዋትን ሓትን ኣብ ዘለኹምሞ እግዚኣብሔር ፀጉኡን ምሕረቱን የብዝሓልኩም እናበልኩም ንሳኹም ዘለኹ ሓዊኹም ናኹም ጳውሎስ እየ። እምበኣር ብተኸታታሊ ኣርስታት ናባኹም ዘቅረባ ዘለኹ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውግእ ዝሓለፈ እዋን ርኢና ነርና። ሎሚ ኣገዳሲ ሓሳብ ካልኣይ ክፋል ጸላኢ ብኸመይ ይሰርሕ ዝብል ንሎሚ ንኣመንቲ ከመይ ገይሩ የጥቃዓና ብረቂቕ መንገዲ ከመይ ተበላሒቱ ነፍሲ ወከፍና ካብ መንገድና የልግሰና ብኸመይ መንገዲ ንስሕት ዝብል ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። ኣብዝ ሓለፈ ክፋል መንፈሳዊ ውግእ ከም ዘሎ እዚ ድማ ህላውኡ ምፍላጥ ወይ ከዓ ከም ዘሎ ኣሚንካ ምጓዓዝ ኣጉል እምነት ከም ዘይኮነ ቅዱሳት ፅሑፋት እውን ብዛዕባ እዚ ብህድኣትን ብጥንቃቐን ከም ዝዛረቡ ብፍርሕ ወይ ከዓ ብምግናን ከም ዘይገልፅዎ ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶ ክንምልሶ ዘለና ክንርኢ ደስ ይብለኒ። ፀላኢ ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ ዝብል ነጥሚ ኣብ ፊልምታት ዝረአ ቤት ፍፃሜታት ጥራይ እንተደኣ ተኪርና እቲ ኣብ ሂወትና ብዝያዳ ዝረአ ዓይነት ፈተና ክትስሕቶ ንኽእል ኢና። ብዙሕ ግዜ እቲ ቃልሲ ብዓውታ ኣይመፅን እዩ፣ ብስቕታ ብስውር መንገዲ እዩ ዝካየድ። ቀዳመይቲ ነጥቢ ክንሪኣ ዘሎና እምበኣር ንብርሃን መሲሉ እዩ ዝቐርበና። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 14 ሰይጣን እውን ከም መልኣኽ ብርሃን እዩ ተመሲሉ ዝቐርብ እናበለ ይነግረና። እዚ ማለት ፀላኢ ኩሉ ግዜ ብክፉእ መንገዲ ጥራይ ኣይኮነን ዝቐርበና ማለት እዩ። ንክፉእ ንክፍኣት ሕማቅ ነገር መሲሉ ጥራይ ኣይኮነን ዝቐርበና፣ ሓደ ሓደ ግዜ ከም ፅቡቅ ርትዓ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ነገር ተመሲሉ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ። እዚ ካብቲ ኣብ ፊልምታት እንሪኦ ትርኢት ዝተፈለየ እዩ። ኣብ መጀመርታ ቅዱስ መፅሓፍ ማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት እንተተመልኪትና ውን ንተመን ካብ ኩሎም ኣራዊት ተንኮለኛ ከምዝነበረ እዩ ዝገልፆ። እቲ ፈተና ብዓውታ ይጀመረን ብሕቶ እዩ ጀሚሩ፣ ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ዶ ትደሊኹም ዝብልካ እዩ ነይሩ። ተሓቶ ንእሽቶ ጥርጣረ ኣብ ልቢ ከተሕድር ትኽእል እያ። እዚ ከዓ ኩሉ ሕቶ ወይ ጥርጣረ ካብ ፀላይ መፅ ማለት ግን ኣይኮነን። እቲ ክንዝክሮ ዘለና ግን ፈተና ሓደሓደ ግዜ ብንእሽቶ ሕቶ ወይ ሓሳብ ክጅምር ከም ዝኽእል እዩ። የሱስ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ በረኻ ክፍተን ከሎውን እቲ ዘቐርበሉ ፈተና ግሉፅ ኣይኮነን ነይሩ። ማለት ጠሚዩ ኣብቲ ጠሚየሉ ከዓ እንጌራ ቅርበሉ ፈት እዩ። ከምኡውን ስልጣን ከቅርበሉ ከምዝፈተነ እቲ ፈተና ዕላምኡ ንፅሉ ነይሩ ካብቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተልእኾ ንምርሓቕ እዩ ነይሩ። ስለዚ እምበኣር ፍቁራን ኣሕዋት ፈተና ኩሉ ግዜ ግሉፅ ኮይኑ ኣይቀርብን እዩ። ብስውር መንገዲ ንዓና ብክርዳእና ዘይ ብልማዳት ተመሳሲሉ ከም ልማድ መሲሉ ኣብ ሂወትና ዝረዓመ ክንኣልዮ ክንቆርፆ ክንሰብሮ ዘለና ነገራት ብዙሕ እዩ። ካልኣይ ኣብነት ቅዱስ ኢግናፅዮስ በዓል ዮላ ብዛዕባ ምልላይ ዝርኢ እምበኣር ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ቅዱስ ኢግናፅዮስ በዓል ዮላ ብዛዕባ ሕግታት ምልላይ መናፍስቲ ወይ ከዓ ዲስተርኒን ስፒሪትስ ዝብል መንፈሳዊ ልምምድ ኣተኣታትዩ እዚ መንፈሳዊ ልምምድ ሽዑ ኣገዳሲ ነይሩ ሕጂ እውን ነፍሲ ወከፍና ከግዘና ዝኽእል እዩ። ውሽጣዊ ሓሳባትና ስምዒታትና ንምምርማር ከመይ ጌርና ክነማእዝኖም ከም ዘለናው ዝድግፈና እዩ። እቲ ኣገዳሲ ሕቶ እዚ ሓሳብ ናበይ ገፁ እዩ ዝመርሓኒ ዘሎ ዝብል እዩ። ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣብ እምሮና ክቀላቀሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ናበይ ገፁ እዩ ዝመርሓኒ ዘሎ ኢልና ክንሓትት ኣሎና። ኢግናፅዮስ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ኩነታት ከሎ ውሽጣዊ ሓሳባትን ስምዒታትን ውን ከም ዝፈላለዩ እዩ ዝገልፅ። ሰብ ካብ ኣምላኽ እናርሓቐ ከይድ ከሎ ፀላኢ ኣብቲ ኩነታት መመሊሱ ክዓይ እንከሎ ነቲ ሰብ ከዓ ብምቾት ብዕግበት ኣፅኒዑ ይኣስሮ ይብል። ሰብ ናብ ኣምላኽ ክቀርብ ከሉ ከዓ እምነቱን ክዓቢ ተስፋ ዘቕርፁ ወይ ካብ ጥርጣሪ ዘእትዎ ሓሳባትን ንክቀላቀልዎ ፀላኢ ፈተና ከውሕዝ ይኽእል እዩ ይብለና። እቲ ሰናይ ውሽጣዊ ምንቅስቃስ ግን ትብዓት ተስፋ ዝመልአ ክኸውን ከሎ ኣብ ፅቡቅ ስራሕ ኣብ ፅቡቅ ዕማም ዕዮታት ንክቕፅልካ እዩ ዘበራትዖ። ትእኩይ መንፈስ ግን ተስፋ ንክትቆርፅ ክጭና። ስለዚ ሓሳባትና ናብ ኣንፈት ይመርሓና ከም ዘሎ ክንርዳእ ኣሎና። ናብ ፍቕሪ፣ ናብ ተስፋ፣ ሓላፍነትና ብምውሳድ ፅቡቅ ሰናይ ተግባራት እዩ ዝወስደና ዘሎ ወይስ ካብ ሰባት ናይ ምርሓቅ ተስፋ ምቁራፅ ጠጠው ምባል ዘይምቕፃል ንድሕሪ ጥራይ ምጥማት? ኣብዚ ክንጥንቀቅ ዘለና ነገር ኩሉ ሓዘን ወይ ጭንቀት ካብ እኩይ መንፈስ ይመፅ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ሰላም ወይ ሓጎስን ፅቡቅ ምልክት እዩ ማለት እውን ኣይኮነን። ሓዘን ሓደሓደ ግዜ ናብ ንስሓን ለውጡን ክመርሓና ይኽእል እዩ። ሓጎስ ከዓ ሓደሓደ ግዜ ካብ ኣገዳሲ ለውጢ ከም ንርሕቕ ክገብረና ይኽእል እዩ። ስለዚ ብሓደ ስምዒት ወይ ሓሳብ ጥራይ ተመርኪስና ብቕልጡፍ ፍርዲ ኣይንኻብ ግዜ ፈሊና ብህድኣትን ብኣስተንትኖን ክነስተውዕለሉ ኣለና። ትኩነታት ኣፀጊምና እንተኮይኑ ከዓ ምስ እናኣምኖ መንፈሳዊ ኣቦ ኣባት ነፍሲ ክንዘራርብ ኣስዮ ኣገዳሲ እዩ። ሳልሳይ ነጥቢ ሎሚ ንዓኻ ስለምንታይ እዩ እዚ ነጥቢ ካዚ ሓሳብ ዝመልእኽቲ ኣገዳሲ ዝኸውን? ሕጂ እምበኣር ኣብቲ ዕለታዊ ሂወትና ንመልከት ንመንእሰያት ካብ ሰናይ መንገዲ ከርሕቕ ዝኽእል ሓሳባት ብዙሕ ግዜ ድራማቲካዊ መንገዲ ኣይመፅ እዩ። ንሕና ክንርድኦ ዘይንኽእል መንገዲ ንእሽተይ ይመሲሉ እዩ ነፍሲ ከፍና እናዓብለለና እናጎበጠና ዝኸይድ። ንኣብነት ኣብ ቤተክርስትያን ክትህሉ ብቕዓት የብልካን፣ ናብ ቤተክርስትያን ክትመላለስ ክተገልግል ብቕዓት የብልካን። ካልኦት ኩሎም ፅቡቅ ይኸዱ ኣለው፣ ይምዕብሉ ኣለው፣ ይስልጥኑ ኣለው፣ ፅቡቅ ይመሓይሽ ኣለው። ስፋ ግን ድሕሪ ተሪፍካ ኣለካ ወይ ትጋገ ኣለካ ጸሎትካ ይሰርሕን እዩ ኣምላኽ ኣይሰምዖን ኣይቅበለካን እዩ። ስለምንታይ ካ ትፅሊ? ተስፋ ዝበሃል የብልካን፣ ቁም ነገር የብልካን፣ ኣይተዓብን ኢኻ። እቲ ዝገበርከ ሓጢኣት ካብ ምሕረት ኣምላኽ ንላዕሊ እዩ፣ ምሕረት ኣምላኽ ክፅግኖ ኣይክእልን እዩ ዝብሉን ካልኦት ሓሳባትን ኣብ ውሽጥና ክቀላቀሉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ባዕልና ድምፅን ክመስሉና ውን ይኽእሉ እዮም። ብዙሕ ግዜ ግን ሓደ ሓሳብ ስለዝሓሰብና ጥራይ እውን ሓቂ ማለት ኣይኮነን። ከምኡውን ሰብ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ስለዝሓሰበ ፀላኢ ይቆፃፅረሎ ማለት እውን ኣይኮነን። ኢግናፅዮስ ክንሓስብ ዝሕግዘና ኣገዳሲ ሕቶ እውን የለዓዕል እዩ። እቲ ሓሳብ ናበይ ይመርሓኒ ኣሎ? ናብ ተስፋ ሓገዝና ምድላይ ድዩ ዝወስደን ዘሎ ወይስ ካብ ሰባት ንክርሕቕን ተስፋ ንክቆርፅን እዩ ዝገብረን ዘሎ? ነዘን ክልተ ነጥቢ ፈሊና ክነለለየና ኣሎና። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ መዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 እውን ፀላኢ ዝወጦ ደሊከ መንበሳ ኣብ ዙርያኹም ይጓዝም ኣሎ ይበሉ። እዚ እቲ ምስሊ ክንጥንቃቅ ከም ዘለና ዘዘኻኽርና ዘሎ። ግን ኩሉ ጭንቀት ወይ ፀገም ፀላኢ ምትእሳር ቅኑዕ ኣይኮነን። ኮነ ግን ፀገም ክስማዓና ከሎ በይና ንከይንተርፍ ምስ እናኣምኖ ሰብ ክንዘራረብ ከም ዘለና እውን ነገረ መንገዲ እዚ ክጠቕሶ ፅቡቅ እዩ። እምበር ፍቅራን ሓዋት መደምደምታ ብዝናይሉ ማዓንቲ ተስፋ ምቁራፅ ካብ ኣምላኽ ምርሓ ኣምላኽ ኣይሕግዘንን እዩ ኣምላኽ ኣይረድኣንን እዩ ዝብል ሓሳብ ብቕልጡፍ እዚ ነገር እዚ ክትነፅጎ ክትክእል ኣሎካ። ኣብ ፀሎትካ ኣቕርቦ፣ ናብ ኣምላኽ ኣቕርቦ፣ ምስካህን ምስ መንፈሳዊ ኣቦውን ተላፀብ፣ ተዘራርብ። እዚ ከምኡ ዝኣመሰለ ኩነታት ስተይት ማለት ጭንቀትካ ሓዘንካ ነዊሕ ግዜ እንተና ቀፂሉካ ምስ ሓኪም ናይ ኣእምሮውን ክትዘራርቡን ኣገዳሲ እዩ። ሓገዝ ምድላይ ድኽመት ኣይኮነን። እምበኣር ፍቅራን ኣሕዋት ኣብ ዝመፅእ ክፋል ካብ ምልላይ ፈተና ናብ ተስፋ ዝህብ ሓሳብ ከመይ ኢልና ኢና ንሰጋገር ኣምላኽ ዝሃበና መንፈሳዊ ዕጥቂ እውን ኣብኡ ክንዲ ኢና። ስጋብ ሽዑ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ሰሰናይ
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس.